0: tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarif mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الرابعة.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهاي قوم مسلمين، صدركوا سإيمان دان سإسلام، pada malam hari ini, malam ke-9 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang Allah cintai di muka bumi ini, di Masjid Allah yang di dalamnya ditegakkan syiar agamanya, berbagai bentuk ibadah dilakukan padanya. Masjid-masjid Allah adalah salah satu tempat berlindung bagi kaum muslimin, berlindung dari berbagai kejahatan, berlindung dari berbagai kejelekan dan kerusakan, dengan menjalankan ibadah, menjalankan zikrullah, berzikir dan mengingat Allah, berdoa meminta ketambahan iman, berdoa meminta